براني دزيت باب حليت بلا وانا براني لا في بلاد بعيدك اسحى من داف وانا وحداني

ايه حبيبي الغالي نمني مرتاح وانا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرت ناس معلي املام وانا وحداني

أنا براني حبيبي الغالي نماني مرتاح أنا براني أنا حفيت من البعد حفيت وأنا براني